0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بالخير والصحة والبشائر إن شاء الله لكم جميعا. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. ما على مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. يوم الاثنين، واليوم الاثنين من الأيام يعني أول شيء يتوسط الأسبوع، ثاني شيء يعني كما قالوا أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم اثنين، الناس بيصوم الاثنين والخميس، فيوم الاثنين يوم خاص يعتبر في منتصف الأسبوع، يتوسط الأسبوع، مثل أي شخصية مهمة تتوسط المائدة أو تتوسط المجلس أو تتوسط المكان، يوم الاثنين يتوسط أيام الأسبوع. ونرحب بكم وكل الأيام أيام الله، وكلها جميلة وحلوة إذا عملنا فيها الأشياء الجميلة والحلوة. كما ذكرت كثيرا، الزمن محايد، الأيام محايدة، سنوات محايدة، فالزمن محايد يعني يأتي على الجميع. فإذا كان الناس بيتصرفوا بجمال وروعة فبيكون زمن رائع وجميل، لأنه أهل الزمان أصحاب الزمان رائعين، لأنهم رائعون وجميلون، وليس لأنه الزمان، لا هم حلوين أصلا، الزمان هم بيكون حلو أكيد بسببهم، هم محليين الزمان، هم مجملين الزمان، مثل المكان، المكان بيكون مهجور وما حدش بروحه، والناس بتخاف من المكان المهجور أصلا. مين اللي بيحل المكان؟ الساكنون، ساكنو المكان هم الذين يجملونه ويجعلونه حلوا وسعيدا وترفرف عليه طيور الهناء والسعادة، لكن حين يترك مهجور ما حدش بينتبه له أصلا. وبالتالي نفس الشيء الزمان، على فكرة في ارتباط أينشتايني بين الزمان والمكان، حتى يعني عبارة كلمة منحوتة، الزمكان كلمة منحوتة، والكلمات المنحوتة عارفينها، الكلمات المنحوتة اللي هي بتكون عبارة عن كلمة مأخوذة من زي كهرباء مثلا، هي كهرباء وماء، فكهرماء بدل ما هي كهرماء، يعني هي الكهرباء والماء، فهذه كلمة منحوتة. البترودولار، الجيوسياسي، كلمات منحوتة. الأفرو أسيوي، يعني أفريقيا وآسيا، كلمة منحوتة، أبسموها كلمات منحوتة. لن أطيل عليكم، خلينا مع
خلينا مع أغنية الاستهلال. زكي نصيف؟ لا مش زكي نصيف، خلاص عليك الاستهلال يا فيصل. يلا اسمعوا استهلال فيصل.

طرديات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أي شكرا للمستمعين الكرام. يعني أحمد الحديثي بيقول الركمجة ركوب الأمواج. صح صح يا حديثي. محمد حسن بيقول صباح الخير وراحة البال أبو أحمد. وأيضا كهرومغناطيسية. صح كلها كلمات منحوتة بسموها كلمة منحوتة. في أشكرك للتوضيح دائما على ملاحظاتك اللغوية وتربيات ربط بين الفن وتعلم اللغة العربية وأنا أول مستفيدين. علي موسى شكرا يا علي. أتمنى دائما يكون فيما نقدم من برامج فائدة ومتعة للمستمع الكريم. أبو بكر سالم كما سمعت فيصل حرق الموضوع حتى طلع أبو بكر سالم. صح فغير يا مين المستمع الكريم. أبو الهنوف الحمداني. أبو الهنوف غير يا أبو الهنوف. أبو الهنوف الحمداني غير لأنه زين. سعاد طلبت حياتي محمد المسباح. سعاد من الكويت. أبو أحمد طلب علي اللي طلب. مش وين أبو أحمد؟ أنت من وين جبت أبو أحمد يا شافي؟ هذا مازن بيقول لي يا أبو أحمد. مازن بيقول لي أبو أحمد بدي أغنية كذا، فأنت سبت مازن وحطيت أبو أحمد. أنا بقول مين أبو أحمد؟ سامحك الله يا اللي في بالي. طيب مازن طلب علي يا علي نور الهدى. أبو هيثم طلب كله ماشي محرم فؤاد. فاطمة الوهيبي طلبت ابعد عني عيونك ياسمين الخيام. عبد الله طلب كل ده كان لي عبد الوهاب. أم حمد طلبت أنا يا خلي عائشة المرطة. أنا ما ذكرت لك إياها يا فيصل. سامعني يا فيصل؟ عائشة المرطة طلبت أنا يا أم حمد طلبت عائشة المرطة أنا يا خلي. والله بتلخبط الوقت. أم حمد طلبت أنا يا خلي عائشة المرطة. عادل ببشيت طلب عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم موجود في حلقة اليوم. عادل غير. عبد الكريم موجود في حلقة اليوم. علي موسى طلب دادم وراحت علينا أنوار عبد الوهاب. علي وجداد طلب علي يا علي. وكان مازن طلب علي يا علي لنور الهدى. ففي علي يا علي أغنية واحدة يا علي وجداد. فغير ما طلبت يا علي وجداد. مش عشان اسمك علي يعني. وبعدين مطلوبة علي يا علي طلبها مازن. محمد بن أحمد الشوكري لا في ريم طلبت لو رديت سعدون جابر. إن شاء الله يا ريم. وشكرا يا ريم على اهتمامك والهدية الجميلة اللي أرسلتيها. شكرا جزيلا لك ورود وشوكولاتة. وأتمنى أن أكون أستحق يعني. محمد بن أحمد الشوكري طلب أنا ولا أنت. عبد الحليم حافظ وسعاد مكاوي ثنائي. أبو الهنوف الحمداني طلبت منه غير. طيب مين كمان في طلب؟ في ريم تقول الأتمتة في الجهات الحكومية وهي ربط الإجراءات بطريقة أوتوماتيكية. يا سلام عليك يا ريم. صح. في المستمع الكريم من مسقط أبو الهنوف غير. أبو الهنوف وين حط أبو الهنوف الحمداني طلب كلام مرسال تكبر علينا. تكبر علينا تكبر حبيبي لما ارتوينا. تكبر ولا تكبر؟ تكبر ولا تكبر؟ تكبر على مسؤولية فيصل. تكبر علينا أو تكبر علينا لكرامة مرسال إن شاء الله يا أبا الهنوف. كرامة مرسال. عادل ببشير طلب أغير حسين نعمة يا نجمة. حسين نعمة إن شاء الله. عادل ببشير وراح عادل. وين كتبت عادل أنا؟ عادل أغنية حسين نعمة يا نجمة. حسين نعمة تكبر علينا.
سعاد تقول بغيت اسم الأغنية والمطرب الكلمة اللي فيها سنان. وين راحت الكلمة اللي فيها سنان؟ بالأمس كانت لي سالم بن علي الفنان العماني الراحل. يا عويد اللبان اسم الأغنية، يا عويد اللبان، يا عويد اللبان. وعمان مشهورة باللبان العربي أو مشهورة باللبان. محمد حسن يقول تكبر فوق الشد، فيها شدة. تكبر علينا، صح. طيب أنا طولت، خلينا مع محمد المصباح. محمد المصباح أغنية حياتي اللي طلبتها سعاد من الكويت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وعلى طار الأغنية، يعني مو بيدينا المسألة، وكثير أغاني حول هذه العبارة مو بيدينا، مش في إيدي والله. يعني طيب، يعني مش في إيدك، رايح تحب ليش يعني؟ مش في إيدك يعني، حب على قدك يعني، خليك على الشيء اللي طموحات عند البشر والله. طيب وين وصلنا؟ وصلنا مازن، طلب مازن علي يا علي لنور الهدى، وإن شاء الله علي وجداد يسمع ويكتفي بما سمع. يعني هي اسمك مرتين يا علي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونور الهدى ممثلة لبنانية اللي سمعتوها بتغني، هي مواليد 1924 وتوفيت في 1998. اسمها ألكسندرا نيكولا بدران، اسمها ألكسندرا نيكولا بدران، ممثلة ومغنية لبنانية تميزت بغناء الموشحات. ظهرت عليها أو ظهر عليها التأثير أو التأثر بالطقوس الدينية ذات النغم الموسيقي اللي أخذها إلى مصر يوسف وهبي عميد المسرح العربي. يوسف وهبي كان في زيارة للبنان، تعرف عليها، أعجب بصوتها، وأطلق عليها اسم نور الهدى. هي اسمها أصلا ألكسندرا نيكولا بدران. يوسف وهبي سماها نور الهدى، وهذا الاسم اللي اشتهرت به. وكما لقبها أيضا يوسف وهبي بأم كلثوم لبنان. يعني هذا هي مواليد بلدة اسمها مرسين في تركيا، هي ولدت في تركيا في بلدة اسمها مرسين. والدها قدم لها الكثير، ساهم في نجاحها، وكانت تغني في المدرسة في الحفلات الخاصة. أطلقوا عليها اسم أم كلثوم لبنان. جاءت فرصة ذهبية عندما ذهب يوسف وهبي إلى مصر إلى لبنان في جولة فنية في ربوع الشام سنة 1942. استمع إليها، أعجب بصوتها، طلب منها المجيء إلى مصر أو الذهاب إلى مصر، وبالفعل حضرت وأسند إليها بطولة فيلم جوهرة، وعملت في عدد كبير من الفنانين مثل فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، وتعرفت على الملك فاروق وعلى النحاس باشا رئيس الوزراء. غنت للملك فاروق في حفل بالسفارة السورية في القاهرة، بعدين اعتزلت الفن وعادت إلى بلادها، لكنها كانت حريصة على حضور اللقاءات الخاصة معها حتى تحكي عن فنها وتاريخها الفني. ورد في وأنا بقرأ بس، انت يعني انت انتبهت إلى جاءت فرصة ذهبية عندما كان يوسف وهبي في جولة طلب منها المجيء إلى مصر. جاء وأتى، الفرق بين جاء وأتى، مرة واحد طرق هذا الموضوع، جاء وأتى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، صدق الله العظيم. فكيف يعني أتى ولا تستعجلوه؟ ما هو أتى، الفرق بين أتى وجاء. أتى يعني هو انطلق ولكنه لم يصل بعد، جاء وصل. جاء فلان، جاء فيصل مثلا إلى الاستوديو، جاء يعني حضر وصل. أتى يعني انطلق من مكانه إلى جاي على الاستوديو بس لسه ما وصلش، وجاي أجا أو أتى في الطريق. هذا بس الفرق بينهما. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة سهلة جدا جدا جدا جدا لأسمهان. نسمع ونكمل إن شاء الله.

قبل ما أسأل السؤال، فيصل الله أثار نقطة كثير مهمة. قال البراق ولا البراق؟ لأن واحد قال ليت للبراق عينا. البراق هو يعني وسيلة المعراج في القرآن الكريم، البراق وسيلة المعراج، لكن البراق اللماع، والبراق اسم. من هو البراق في الأغنية؟ من هو البراق في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة. ليت للبراق عينا. أولا الفرق بين البراق والبراق فرق شاسع طبعا. البراق هو في سورة في قصة المعراج. البراق هو من برقة، المصدر برقة أو الفعل الماضي برقة، يلمع من يبرق يعني يلمع. فالبراق في الأغنية، في أغنية أسمهان، ما هو البراق؟ سمعناها كمان مرة، سمعناها صح؟ طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع كله ماشي. قبلها في يعني مشكلة كبيرة مع الذكاء الاصطناعي، أرجوكم أيها القائمون على الأشياء، يعني الرجاء، الذكاء الاصطناعي بيعرفش يشكل. اللغة العربية لغة ماشية بالتشكيل، زي الفرق بين براق وبراق، تشكيل زي يعني كلامنا كله تشكيل، لأن تجد نفس الكلمة في اللغة العربية بر بر بر، هما الحرفين الباء والراء، لكن بر يعني صحراء، بر يعني قمح، بر يعني إحسان. فهذا الذكاء الاصطناعي حرام، يعني شيء دمار للغة العربية، لأنه لا يشكل، بفهمش التشكيل، بعرفش الشكل، بعرفش كيف الحل. تخلوا حد حي بني آدم يقرأ أمامه الصح وهو مش عارف، لكن بسمع برامج بالذكاء الاصطناعي عبارة عن دمار كامل للغة، وهذا شيء يعني صعب للأسف يعني. فذبحونا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي، أيوة مفيد في بعض الحاجات، في أشياء رائعة ممتازة نستفيد منها، بس في أشياء بدمر. يعني أي طفل أي حد بسمع خلص بصدق أنه هذه الكلمة بهذا الشكل، بغير معاني الكلمات، بغير تماما، عكس أو ضد أو يعني بغير في اللغة الذكاء الاصطناعي، يعني مش عارف. المهم لا نطيل عليكم، سمعنا كلمة في أغنية، ونسمع الآن محرم فؤاد كله ماشي. هاي المشكلة إنه كله ماشي. طيب طلبها أبو هيثم من مسقط.

كله ماشي. ألحان بليغ مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. البراق، من هو البراق في الأغنية؟ بغض النظر عن معنى البراق يعني اللماع، من هو شخصية البراق؟ معروف جدا وقصة معروفة، لكن البراق هو الدابة التي كانت في الإسراء والمعراج، التي أسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، البراق. البراق اللي في الأغنية، من هو البراق اللي في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن حسين نعمة ولا مين؟ ياسمين الخيام. فاطمة لهيبي طلبت ابعد عني عيونك لياسمين الخيام.

معلش الزميل اللي سبق ما قصش الأغنية صح، ترك المقدمة الموسيقية كاملة، هذا بيأخذ من وقت الأغنية. فيصل ضبط لي، ضبطت الأغنية. طيب تطلع الآن، تطلع الآن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وخذني معك إن كنت مسافر، خذني معك. هذه التيمة استخدمت في أكثر من أغنية، هي أصلا تيمة صعيدية، أغنية قديمة يعني غناء شعبي قديم، خذني معك إذا كنت مسافر خذني معك. طيب نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. ليت للبراق عينا فترى ما أقاسي من عذاب وعنا. من هو البراق في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع حسين نعمة الآن ولا أي أغنية يا فيصل؟ أنت حسين نعمة يا نجمة اللي طلبها عادل ببشيت.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. بس حبيت أنوه للمستمعين الكرام اللي ما بسمع أغنيته ظروف يعني الزملاء في انشغال تام علشان معرض سهيل يبدأ غدا إن شاء الله، فمشغولين الكل في الأجهزة وتركيب الأجهزة احنا طلبنا يعني طلبنا الأغاني اللي مش موجودة في الاستوديو بحيث تتنزل يعني، فمنتظرين أي زميل يتفرغ لنا من المعرض شوي وينزل لنا. إذا ما سمعتوا طلباتكم فمعناها لم نجد حد ينزل الأغاني، فسموحة يعني، وإن شاء الله بس نجد حد من الزملاء يتفرغ لينزل لنا الطلبات. في أربع أغنيات، أغنية سعدون جابر لو دريت، أغنية عبد الحليم وسعاد مكاوي أنا ولا أنت، أغنية كرامة مرسال تكبر علينا، وأغنية يا قلب كم سرك لقاء الحبيب لأحمد السنيدار. أربع أغاني فإن شاء الله يعني موجودة سعاد وعبد الحليم. طيب معناها ثلاث أغاني إن شاء الله. طيب للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية. البراق، البراق عادل بوبشيت يقول البراق ابن عمها، ابن عم مين؟ مش ابن عم أسمهان طبعا ابن عمها وفارس قومها البراق بن روح الغفاري. أيوة هي مين؟ هي هي ليلى بنت بكيز، ليلى بنت بكيز شاعرة في العصر الجاهلي. ليلى بنت بكيز شاعرة في العصر الجاهلي، تقدم لها أحد الملوك العجم ورفضت، لكن اختطفها، أرسل جيشه أو أرسل جنوده فاختطفوها وعذبوها يجبرها على الزواج منه وهي رفضت، فاستنجدت بقصيدتها هذه بالبراق، البراق ابن عمها، وهب لنجدتها وأنقذها من الأسر ابن عمها البراق. شكرا يا عادل بوبشيت جوابك صح. في السلام عليكم، أسعد الله صباحكم وأمنياتي لكم جميعا بالخير والسعادة. أعتقد كلمة البراق هو السيف أختكم أم أحمد من العراق، يمكن عشان بيل اللمع اللماع يعني البراق. لا البراق هو اللماع بس اسم شخص اللي هو ابن عم الشاعرة اللي هي ليلى بنت بكيز. في

0: ليلى العفيفة اللي هي لها قصة، هذا من أم حمد أعتقد، أم حمد تقول البراق، وهي في أغنية أسمهان هو البراق بن روحان ابن عم الشاعرة ليلى العفيفة، صح هي ليلى ليلى بنت بكيز، هي لقبوها بليلى العفيفة. شكرا يا أم حمد جوابك صح. أبو فهد الراشد من الكويت يقول أسعد الله صباحك شكرا لك، بحسب الرواية فإن الشاعر قد طلب الزواج منها أحد أمراء إلا أنها رفضته ليقوم بأسرها وحملها إلى بلاده بظنه أنه باستطاعته استمالتها بالمال وتقديم ما يحلو لها لتقبل به، لكنها رفضته وصدته وآثرت قسوة العذاب ما كان سببا في تسميتها ليلى العفيفة، وفي سجنها استنجدت بقصيدة ألا ليت للبراق عينا، وهو ابن عمها البراق بن روحان فارس بني ربيعة الذي يروى أنه بادر لنجدتها فور سماعه هذه القصيدة وتزوجها بعد ذلك. شكرا يا أبو فهد الراشد من الكويت. نأخذ من اليمن. هو اللي طلبت عبد المؤمن القدسي، إن شاء الله يعني تنزل الأغنية اللي طلبتها يا عبد المؤمن، إن شاء الله منتظرين إحنا والله. معنى كلمة البراق، هذا أبو هيثم من مسقط، هو ابن عم ليلى وفارسها البراق بن روحان، صح. مين كمان أجاب؟ طيب مازن، البراق بن روحان هو ابن عم وخطيب الشاعرة ليلى العفيفة الذي خلصها من أسرها من أحد أمراء العجم، وتوفيت عام 144 قبل الهجرة، هي من العصر الجاهلي هي ليلى بنت بكيز. فاطمة الوهيبي، البراق هو البراق بن روحان وهو فارس وشاعر جاهلي من قبائل ربيعة وابن عم وخطيب الشاعرة الجاهلية ليلى بنت لكيز. لكيز ولا بكيز؟ ليلى بنت بكيز أعتقد، ما بتأكد برضه. المعروفة بليلى العفيفة صاحبة القصيدة الشهيرة التي غنتها أسمهان، صح يا فاطمة الوهيبي. من ريم تقول البراق هو البراق بن روحان بن ربيعة وهو ابن عم الشاعر ليلى، فهي هنا تستنجد به بعدما وقعت في الأسر عند من أسرها. شكرا يا لكيز، لكيز مش بكيز، معناها أنا سامع غلط، أنا قارئها لكيز، لكيز يا ليلى أنت صح يا فاطمة، عفوا فاطمة. محمد حسن، ليت للبراق عينا، هل هو أعمى وليس له لا هي مجاز، مجاز يا ريت عينك تشوفني يا فلان، يعني يا ريت عينك، هو بعيد مش أعمى أو ضرير بس هو بعيد، فيتمنى أنه يرى، يعني هذه تعتبر مجاز يا محمد، ما كانش كفيف أو شيء. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
1: أغنية في الذاكرة، أغنية في الذاكرة،
0: مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة،
4: وجروحي قلبي وينك يا عازف عود،
5: أغنية خليجية غريب عبد الكريم عبد الغادر، جميلة جدا الأغنية جدا، طربيات على صوت الخليج، أخوكم الفنان سعد الفهد.

0: في الذاكرة،
1: أغنية في الذاكرة.
2: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفكش
2: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينة بريد المحبة،
2: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ويوم اثنين رائع إن شاء الله بتواصلكم الرائع. إحنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة ومعروفة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. الآن عبد الوهاب كل ده كان ليه طلبها عبد الله.

سمعت عبد الوهاب هو بيتنحنح هذه اللازمة اللي عنده لما على الموسيقى، على الموسيقى اللي لأنه كان بوسوس بده يضبط على المود، يعني يضبط التون، فتجده يستغل الموسيقى. فيقول مرة هو كان بيسجل في باريس في استوديو، كان مهندس الصوت كل شوي يوقف التسجيل يسأل ليش، يقول في صوت بيطلع مش فاهم من وين الصوت هذا، ويرجع يعيد يسجل بعدين يرجع يوقف التسجيل. ففي الآخر عبد الوهاب قال له هذا أنا اللي الله يرحمه. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. أكيد عرفتوها سهلة، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع عايشة المرضى. أنا يا خلي ما قصرت، طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. طب نشوف الأجوبة، نشوف الأجوبة. عادل بوبشيت، المقدمة كانها يا أهل الهوى ما ترحموني. هي الأغنية إيش؟ ذكرني يا فيصل. لا هي على نفس الوزن يا عادل، بعتبر إجابتك صح، بس هي على نفس الوزن. مهابة، وينك يا مهابة؟ كيف الحال؟ تقول يا أهل الهوى ما ترحموني الفنان راح الغريد الشاطئ، المحبة لكم دوما وعاشقة تربيات مهابة. شكرا يا مهابة، بس أنت يعني قربتي لكن مش هو المطلوب. أعتقد هذا مين؟ هذا ريم. أعتقد المقدمة لأغنية يا أهل الهوى ما ترحموني غناها الكثير، لا أعرف من صاحبها. معك حق والله. علي وجداد يقول مقدمة اللغة الفنان عبد الرب ادريس شوق القمر، جديدة هذه، ما عنديش فكرة عنها والله يا علي، ما بتألف يا علي. محمد حسن، أغنيت أنا لولا الهوى للفنان القطري صقر صالح، صح صح، أنا لولا الهوى غطيت راسي يعني بهالمعنى. هذه الأجوبة. وفي نبيل، نبيل الحقيقة أنا ما فهمتش عليك سؤالك. تقول في بعض الأحيان تصادفني مقاطع صوتية مختارة لمقدمات أغاني أم كلثوم، لغاية الآن ماشي الحال. بعدين بتقول وعناوين وعنوانين تلك المقاطع لا تذهب، أو عناوين تلك المقاطع لا تذهب، الطبيب هذا علاجك، ومن ضمنها عبقرية في كيف فكر بتلك اللحن. لا وضح لي سؤالك يا نبيل، سؤالك انا ما فهمته الصراحه، وضح بس السؤال عشان اعرف اجيب عليه. وشكرا لك. طيب بقول علي وزداد يقول شوف اقصد الجواب غلط صح، عارف الجواب غلط يا علي، مبسوط الحمد لله. نسمع إذن مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشرة، موعد الهدية اليوم، والهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية للفنان عبود خواجة. وكثير غنوا هذه الأغنية، نجمة يا سامر، غناها كثيرون، ونسمعها بصوت عبود خواجة مسجلها حصريا في جلسة لصوت الخليج. إن شاء الله تعجبكم، هي هدية اليوم.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال. غدا افتتاح معرض سهيل السنوي لطيور وأدوات الصيد وكل ما له علاقة بالقنص. يعني هذه دعوة لكل من يهتم بهذه الأمور. وصوت الخليج موجودة دائما موجودة في كل يعني في كل نسخة من نسخ هذا المعرض، كل نسخ سنوية يعني، فدائما صوت الخليج موجودة، المذيعين موجودين، زملاء الأفاضل الفنيين موجودين، زملائنا الأفاضل أيضا، برنامج خاص يوميا يتابع ما يحدث في معرض السهيل. نتمنى لكم المتعة والفائدة، برضو اللي ليس له في موضوع القنص ممكن أنه يعرف معلومات لم يكن يعرفها قبل ذلك، هذا مش غلط، بالعكس هذه إضافة للإنسان أن يتعرف على شيء لم يكن يعرفه قبلا. ومعرض سهيل وصوت الخليج تحرص كل مرة على التعريف بهذا المعرض وعلى نشاطات هذا المعرض وما يقدمه هذا المعرض لهوايات القنص و يعني الصيد وما يتبعهما. وكل عام وأنتم بخير، وكل معارض وأنتم بخير إن شاء الله. احنا نسمع يعني اللي ما نزلتش الأغنية اللي سأطلبها ممكن نحط أغنية أخرى، بس نسمع عبد الحليم حافظ وسعاد مكاوي في أغنية أنا ولا أنت، طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا بعترض بعتذر من من لم تدع غنيهم ريم. بعتذر من ريم, معلش يا ريم, يعني لم تنزل الأغنية اللي طلبتيها لسعد جابر, لو دري لو رديت اسم الأغنية. نعتذر من أبو الهنوف الحمداني, تكبر علينا كرم مرسال, ما نزلتش الأغنية. مين كمان؟ في علي موسى طلب أنوار عبد الوهاب, دادة مراحت علينا, لم تنزل الأغنية, فإحنا حاولنا نعوض بأغنية لأنوار عبد الوهاب فيها دادة برضو, بس دادة حسن.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا الفترة الدينية بتدخل في البرنامج في وقت البرنامج يعني، فمن الطريق نحن نختم من الآن. وخلينا لعبد المؤمن القدسي طلب أحمد السنيدار الأغنية اللي طلبها اللي هي قلب كم سرك لقاء الحبيب، ما نزلتش فعوضنا، بنحاول التعويض يعني والعوض على الله. قل لمن مال عنا لأحمد السنيدار برضو أغنية الختام. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

0: صوت الخليج الصوت صوتك.
1: والشتا والليل والبرد وسما يصرخ.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين بكل خير، وود حياكم الله في برنامجكم اليومي آمر تدلل. حياكم الله ومستمرين معكم إن شاء الله من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود وتحية، إن شاء الله بكون معاكم على مدار ساعة كاملة. أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم

عساك القوة منفذنا على هذا الدخول الجميل بصوت الفنان سيف نبيل، جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية واحدة وراء واحدة. بالمناسبة شهد لبنان حفل جوائز الماركس، دور الماركس دور لعام 2026 بحضور مجموعة من نجوم الغناء والتمثيل وصناع الموسيقى في العالم العربي، وحصد رامي صبري جائزة نجم الغناء العربي، وفاز ملحم زين جائزة نجم الغناء اللبناني، كذلك عبير نعمة بجائزة نجمة الغناء اللبنانية، وأحمد سعد بجائزة النجم العربي الجماهيري عن نجاح أغنية مكسرات. وفي فئة الأغنيات فازت يا مهيوب للفنان سيف النبيل بجائزة الأغنية العربية. على ذكر أحمد سعد، شو رأيك نسمع شيء منه يا منفذنا؟

تحول مؤخرا حفل زفاف سامر بصعب نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس إلى ليلة فنية لافتة في لبنان بمشاركة هيفا وهبي وأحمد سعد. جاءت مشاركة أحمد سعد بعد ساعات من تكريمه بجائزتين، إحداهم عن حضور الجماهيري ما شاء الله الكاسح، والأخرى عن أغنيته مكسرات. وكذلك خلال الزفاف عبر عن محبته الكبيرة للفنانة جوليا بطرس. وكالعادة يعني أحمد سعد ما شاء الله مع إفيهاته الجميلة وتفاعل الجمهور يعني أخذ حتى من المشهد وحضوره في الزفاف. كذلك هيفا قدمت مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة كذلك وسط تفاعل الحاضرين، وكذلك أيضا جوليا بطرس. ومشاركتها حملت مفارقة لافتة صراحة، لأن هيفا ظهرت قبل 32 سنة في فيديو كليب أغنية جوليا يا قصص اللي كانت في 94. شو رأيك منفذنا نسمع شيء لجوليا؟

طبعا الفنانة جوليا بطرس لم تكتفي بحضور الفنان أحمد سعد وكذلك هيفا والغناء في حفل ابنها، لكن أيضا فاجأت ابنها في الحفل حفل زفافه بأغنية خاصة كعادتها أتحفت فيها الجمهور والحاضرين، وأكيد مبارك للفنانة الكبيرة جوليا بطرس وابنها سامر بوصحب. نذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-40-30-40-30-40، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من بلورة من مسقط. تحية لك يا بلورة، ويطلب لي الفنانة نوال يفداك.

مستمرين معكم أعزائي مع مشاركاتكم الجميلة، وتحية لكل المشاركين معنا عبر برنامج الواتساب تحديدا، واللي يرسلوا لنا ونحاول بقدر الإمكان أن نلبي كل الطلبات، وإن ما قدرنا إن شاء الله راح ننقلها للساعة القادمة في فقرة أغانيكم اللي راح تمتد إن شاء الله من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة. وننتقل أيضا لمشاركة من أبو سيف، كل التحية لك يا أبو سيف، ويطلب لي الفنان محمد عساف أمرايتك.

عساك القوة وصيف على هذا الاختيار الجميل. بالمناسبة الفنان محمد عساف سجل أول ظهور له ضمن قائمة أكثر 100 فنان عربي رواج بعد ما دخل هذا الأسبوع في المركز 39 في بيلبورد عربية. وجاء طبعا هذا التقدم بدعم من أغنيته الجديدة مسكرة، واللي كانت يعني تقريبا نكهة جديدة أو صبغة جديدة في مسيرة الفنان محمد عساف، وصراحة أبدع فيها يعني. طبعا أغنية مسكرة تجمع بدوتو مع الفنان سانت ليفانت، وحقق الدخول قوي في المركز 13 ضمن قائمة الأغنيات العربية. الله عليك يا خالد العاصمي على هذا الاختيار الجميل لسفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد لمني بشوق. نستمع.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب، كل التحية لك يا عيسى. والتعليق اللي رسلته على الواتساب إن شاء الله راح نضع بعين الاعتبار. وبالنسبة لطلبك للفنان القطري علي عبد الستار، أهلا هل من وتهديها لشباب المجلس وأبو مطر وعلي وجدات تامر وتدلل، وكذلك لأن في نفس الطلب أيضا من أبو غازي. كل التحية لك يا أبو غازي، كل التحية لك، وإن شاء الله يطلب لي أيضا يا ناس أحبه وأحب أسمع سوالف، فإن شاء الله راح نشبك نسويها يعني دوتو صغير إن شاء الله. تامر وتدلل.

اهلا. هل سيد الكل، بما ان الطلب الثاني ايضا للفنان علي عبد الستار من بوغازي، نشبك على طول معايا ناس احبه واحب اسمع سواليفه.

إلى هنا وصلنا أعزائي لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر استمتعت معكم ومع طلباتكم الجميلة، وإن شاء الله باقي الطلبات اللي ما قدرنا نلبيها إن شاء الله راح تنقل إلى الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة مع زميلنا عمر العيسى في فقرة أغانيكم. ونختمها مع آخر طلب من رحاب، كل التحية لك يا رحاب، وتطلب لي الفنانة أميمة طالب فكرة النسيان. إلى أن نلتقيكم غدا كل الود لكم، كانت معاكم أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العساوي. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

ذا كله من العشقة تعيبة خلت الميزان وشوكة ذا كله من العشقة تعيبة خلت الميزان.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بالخير والصحة والبشائر إن شاء الله لكم جميعا. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. يوم الاثنين، واليوم الاثنين من الأيام يعني أول شيء يتوسط الأسبوع، ثاني شيء يعني كما قالوا أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم اثنين، الناس بيصوم الاثنين والخميس، فيوم الاثنين يوم خاص يعتبر في منتصف الأسبوع، يتوسط الأسبوع، مثل أي شخصية مهمة تتوسط المائدة أو تتوسط المجلس أو تتوسط المكان، يوم الاثنين يتوسط أيام الأسبوع. ونرحب بكم وكل الأيام أيام الله، وكلها جميلة وحلوة إذا عملنا فيها الأشياء الجميلة والحلوة. كما ذكرت كثيرا، الزمن محايد، الأيام محايدة، سنوات محايدة، فالزمن محايد يعني يأتي على الجميع. فإذا كان الناس بيتصرفوا بجمال وروعة فبيكون زمن رائع وجميل، لأنه أهل الزمان أصحاب الزمان رائعين، لأنهم رائعون وجميلون، وليس لأنه الزمان لا هم حلوين أصلا، الزمان هم بيكون حلو أكيد بسببهم، هم محليين الزمان، هم مجملين الزمان، مثل المكان، المكان بيكون مهجور وما حدش بروحه، الناس بتخاف من المكان مهجور أصلا. مين اللي بيحل المكان؟ الساكنون، ساكنو المكان هم الذين يجملونه ويجعلونه حلوا وسعيدا وترفرف عليه طيور الهناء والسعادة، لكن حين يترك مهجور ما حدش بينتبه له أصلا. وبالتالي نفس الشيء الزمان، على فكرة في ارتباط أينشتايني بين الزمان والمكان، حتى يعني عبارة كلمة منحوتة، الزمكان كلمة منحوتة، والكلمات المنحوتة عارفينها، الكلمات المنحوتة اللي هي بتكون عبارة عن كلمة مأخوذة من زي كهرباء مثلا، هي كهرباء وماء، فكهرماء بدل ما هي كهرماء يعني هي الكهرباء والماء، فهذه كلمة منحوتة. البترودولار، الجيوسياسي، كلمات منحوتة. الأفرو أسيوي يعني أفريقيا وآسيا، كلمة منحوتة، أبسموها كلمات منحوتة. لن أطيل عليكم، خلينا مع أغنية الاستهلال. زكي نصيف، لا مش زكي نصيف، خلاص عليك الاستهلال يا فيصل، يلا اسمعوا استهلال فيصل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أي شكرا للمستمعين الكرام. يعني أحمد الحديثي بيقول الركمجة ركوب الأمواج. صح صح يا حديثي. محمد حسن بيقول صباح الخير وراحة البال أبو أحمد. وأيضا كهرومغناطيسية. صح، كلها كلمات منحوتة، بسموها كلمة منحوتة. في أشكرك للتوضيح دائما على ملاحظاتك اللغوية وطربيات ربط بين الفن وتعلم اللغة العربية، وأنا أول مستفيد. علي موسى، شكرا يا علي. أتمنى دائما يكون فيما نقدم من برامج فائدة ومتعة للمستمع الكريم. أبو بكر سالم كما سمعت فيصل حرق الموضوع، حط طلع أبو بكر سالم صح؟ فغير يا مين المستمع الكريم. أبو الهنوف الحمداني. أبو الهنوف غير يا أبا الهنوف. أبو الهنوف الحمداني غير، لأنه زين. سعاد طلبت حياتي محمد المسباح. سعاد من الكويت. أبو أحمد طلب علي اللي طلب. مش وين أبو أحمد؟ أنت من وين جبت أبو أحمد يا شافي؟ هذا مازن بيقول لي يا أبو أحمد. مازن بيقول لي أبو أحمد بدي أغنية كذا، فأنت سبت مازن وحطيت أبو أحمد، وأنا بقول مين أبو أحمد؟ سامحك الله يا اللي في بالي. طيب مازن طلب علي، يا علي نور الهدى. أبو هيثم طلب كله ماشي محرم فؤاد. فاطمة الوهيبي طلبت ابعد عني عيونك ياسمين الخيام. عبد الله طلب كل ده كان لي عبد الوهاب. أم حمد طلبت أنا يا خلي عائشة المرطة. أنا ما ذكرت لك إياها يا فيصل، سامعني يا فيصل؟ عائشة المرطة طلبت أنا يا أخي. أم حمد طلبت عائشة المرطة أنا يا خلي. والله بتلخبط الوقت. أم حمد طلبت أنا يا خلي عائشة المرطة. عادل ببشيت طلب عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم موجود في حلقة اليوم. عادل غير. عبد الحليم عبد الكريم موجود في حلقة اليوم. علي موسى طلب دادة وراحت علينا أنوار عبد الوهاب. علي وجدات طلب علي يا علي، وكان مازن طلب علي يا علي لنور الهدى. ففي علي يا علي أغنية واحدة يا علي وجدات. فغير ما طلبت يا علي وجدات، مش عشان اسمك علي يعني. وبعدين مطلوبة علي يا علي طلبها مازن. محمد بن أحمد الشوكري لا، في ريم طلبت لو رديت سعدون جابر. إن شاء الله يا ريم. وشكرا يا ريم على اهتمامك والهدية الجميلة اللي أرسلتيها، شكرا جزيلا لك. ورود وشوكولاتة، وأتمنى أن أكون أستحق يعني. محمد بن أحمد الشوكري طلب أنا ولا أنت. عبد الحليم حافظ وسعاد مكاوي ثنائي. أبو الهنوف الحمداني طلبت منه غير. طيب مين كمان في طلب؟ في ريم تقول الأتمتة في الجهات الحكومية، وهي ربط الإجراءات بطريقة أوتوماتيكية. يا سلام عليك يا ريم. صح. في المستمع الكريم من مسقط أبو الهنوف غير. أبو الهنوف وين حط؟ أبو الهنوف الحمداني طلب كرامة مرسال تكبر علينا. تكبر حبيبي لما ارتوينا. تكبر على مسؤولية فيصل. تكبر علينا أو تكبر علينا لكرامة مرسال إن شاء الله يا أبا الهنوف. كرامة مرسال. عادل ببشي طلب أغير. حسين نعمة يا نجمة. حسين نعمة إن شاء الله. عادل وبشيت والراحة عادل. وين كتبت عادل أنا؟ عادل أغنية حسين نعمة يا نجمة. حسين نعمة تكبر علينا.
سعاد تقول بغيت اسم الأغنية والمطرب الكلمة اللي فيها سنان. وين راحت الكلمة اللي فيها سنان؟ بالأمس كانت لي سالم بن علي الفنان العماني الراحل. يا عويد اللبان اسم الأغنية، يا عويد اللبان، يا عويد اللبان. وعمان مشهورة باللبان العربي أو مشهورة باللبان. محمد حسن يقول تكبر فوق الشد، فيها شدة تكبر علينا، صح. طيب أنا طولت، خلينا مع محمد المسباح. محمد المسباح أغنية حياتي اللي طلبتها سعاد من الكويت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وعلى طار الأغنية، يعني مو بيدينا المسألة، وكثير أغاني حول هذه العبارة مو بيدينا، مش في إيدي والله. يعني طيب، يعني مش في إيدك، رايح تحب ليش يعني؟ مش في إيدك يعني، حب على قدك يعني، خليك على الشيء اللي طموحات عند البشر والله. وين وصلنا؟ وصلنا مازن، طلب مازن علي يا علي لنور الهدى، وإن شاء الله علي وجداد يسمع ويكتفي بما سمع. يعني هي اسمك مرتين يا علي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونور الهدى ممثلة لبنانية اللي سمعتوها بتغني، هي مواليد 1924 وتوفيت في 1998. اسمها ألكسندرا نيكولا بدران، اسمها ألكسندرا نيكولا بدران، ممثلة ومغنية لبنانية تميزت بغناء الموشحات. ظهرت عليها أو ظهر عليها التأثير أو التأثر بالطقوس الدينية ذات النغم الموسيقي اللي أخذها إلى مصر يوسف وهبي عميد المسرح العربي. يوسف وهبي كان في زيارة للبنان، تعرف عليها، أعجب بصوتها، وأطلق عليها اسم نور الهدى. هي اسمها أصلا ألكسندرا نيكولا بدران. يوسف وهبي سماها نور الهدى، وهذا الاسم اللي اشتهرت به. وكما لقبها أيضا يوسف وهبي بأم كلثوم لبنان. يعني هذا هي مواليد بلدة اسمها مرسين في تركيا، هي ولدت في تركيا في بلدة اسمها مرسين. والدها قدم لها الكثير، ساهم في نجاحها، وكانت تغني في المدرسة في الحفلات الخاصة. أطلقوا عليها اسم أم كلثوم لبنان. جاءت فرصة ذهبية عندما ذهب يوسف وهبي إلى مصر إلى لبنان في جولة فنية في ربوع الشام سنة 1942. استمع إليها، أعجب بصوتها، طلب منها المجيء إلى مصر أو الذهاب إلى مصر، وبالفعل حضرت وأسند إليها بطولة فيلم جوهرة، وعملت في عدد كبير من الفنانين مثل فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، وتعرفت على الملك فاروق وعلى النحاس باشا رئيس الوزراء. غنت للملك فاروق في حفل بالسفارة السورية في القاهرة، بعدين اعتزلت الفن وعادت إلى بلادها، لكنها كانت حريصة على حضور اللقاءات الخاصة معها حتى تحكي عن فنها وتاريخها الفني. ورد في وأنا بقرأ، بس انت يعني انت انتبهت إلى جاءت فرصة ذهبية عندما كان يوسف وهبي في جولة طلب منها المجيء إلى مصر. جاء وأتى، الفرق بين جاء وأتى، مرة واحد طرق هذا الموضوع، جاء وأتى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، صدق الله العظيم. فكيف يعني أتى ولا تستعجلوه؟ ما هو أتى، الفرق بين أتى وجاء. أتى يعني هو انطلق ولكنه لم يصل بعد، جاء وصل. جاء فلان، جاء فيصل مثلا إلى الاستوديو، جاء يعني حضر وصل. أتى يعني انطلق من مكانه إلى جاي على الاستوديو، بس لسه ما وصلش، وجاي أجا أو أتى في الطريق. هذا بس الفرق بينهما. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة سهلة جدا جدا جدا جدا لأسمهان. نسمع ونكمل إن شاء الله.

قبل ما أسأل السؤال، فيصل الله أثار نقطة كثير مهمة. قال البراق ولا البراق؟ لأن واحد قال ليت للبراق عينا. البراق هو يعني وسيلة المعراج في القرآن الكريم، البراق وسيلة المعراج، لكن البراق اللماع، والبراق اسم. من هو البراق في الأغنية؟ من هو البراق في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة. ليت للبراق عينا. أولا الفرق بين البراق والبراق فرق شاسع طبعا. البراق هو في سورة في قصة المعراج. البراق هو من برقة، المصدر برقة أو الفعل الماضي برقة، يلمع من يبرق يعني يلمع. فالبراق في الأغنية، في أغنية أسمهان، ما هو البراق؟ سمعناها كمان مرة، سمعناها صح؟ طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع كله ماشي. قبلها في يعني مشكلة كبيرة مع الذكاء الاصطناعي، أرجوكم أيها القائمون على الأشياء، يعني الرجاء، الذكاء الاصطناعي بيعرفش يشكل. اللغة العربية لغة ماشية بالتشكيل، زي الفرق بين براق وبراق، تشكيل تشكيل، زي يعني كلامنا كله تشكيل، لأن تجد نفس الكلمة في اللغة العربية بر بر بر، هما الحرفين الباء والراء، لكن بر يعني صحراء، بر يعني قمح، بر يعني إحسان. فهذا الذكاء الاصطناعي حرام، يعني شيء دمار للغة العربية، لأنه لا يشكل، بفهمش التشكيل، بعرفش يشكل، بعرفش كيف الحل. تخلوا حد حي بني آدم يقرأ أمامه الصح وهو مش عارف، لكن بسمع برامج بالذكاء الاصطناعي عبارة عن دمار كامل للغة، وهذا الشيء يعني صعب صعب للأسف يعني. فذبحونا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي، أيوة مفيد في بعض الحاجات، في أشياء رائعة ممتازة نستفيد منها، بس في أشياء بدمر. يعني أي طفل أي حد بيسمع خلص بصدق أنه هذه الكلمة بهذا الشكل، بغير معاني الكلمات، بغير تماما، عكس أو ضد، أو يعني بغير في اللغة، بغير في اللغة الذكاء الاصطناعي، يعني مش عارف. المهم لا نطيل عليكم، سمعنا كلمة في أغنية، ونسمع الآن محرم فؤاد. محرم فؤاد كله ماشي، هاي المشكلة، هاي المشكلة إنه كله ماشي. طيب طلبها أبو هيثم من مسقط.

كله ماشي. الحان بليغ مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. البراق، من هو البراق في الأغنية؟ بغض النظر عن معنى البراق، عن اللماع، من هو شخصية البراق؟ معروف جدا وقصة معروفة، لكن البراق هو الدابة التي كانت في الإسراء والمعراج، التي أسري بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، البراق. البراق اللي في الأغنية، من هو البراق اللي في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن حسين نعمة ولا مين؟ ياسمين الخيام. فاطمة لهيبي طلبت ابعد عني عيونك لياسمين الخيام.

معلش الزميل السابق ما قصش الأغنية صح، ترك المقدمة الموسيقية كاملة، وهذا بيأخذ من وقت الأغنية. فيصل ضبط لي، ضبطت الأغنية؟ طيب تطلع الآن، تطلع الآن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وخذني معك إن كنت مسافر، خذني معك. هذه التيمة استخدمت في أكثر من أغنية، هي أصلا تيمة صعيدية، أغنية قديمة يعني غناء شعبي قديم، خذني معك إذا كنت مسافر خذني معك. طيب نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. ليت للبراق عينا فترى ما أقاسي من عذاب وعنا. من هو البراق في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع حسين نعمة الآن ولا أي أغنية يا فيصل؟ أنت حسين نعمة يا نجمة اللي طلبها عادل ببشيت.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. بس حبيت أنوه للمستمعين الكرام اللي ما بسمع أغنيته، ظروف يعني الزملاء في انشغال تام علشان معرض سهيل يبدأ غدا إن شاء الله، فمشغولين الكل في الأجهزة وتركيب الأجهزة احنا طلبنا يعني طلبنا الاغاني اللي مش موجوده في الاستوديو بحيث تتنزل يعني، فمنتظرين اي زميل يتفرغ لنا من المعرض شوي وينزل لنا. اذا ما سمعتوا طلباتكم فمعناها لم نجد حد ينزل الاغاني، فالسموحه يعني، وان شاء الله بس نجد حد من الزملاء يتفرغ لينزل لنا الطلبات. في اربع اغنيات، أغنية سعدون جابر لو دريت، أغنية عبد الحليم وسعاد مكاوي أنا ولا أنت، أغنية كرامة مرسال تكبر علينا، وأغنية يا قلب كم سرك لقاء الحبيب لأحمد السنيدار، أربع أغاني إن شاء الله يعني موجودة. سعاد وعبد الحليم، طيب معناها ثلاث أغاني إن شاء الله. طيب للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية. البراق، البراق عادل بوبشيت يقول البراق ابن عمها، ابن عم مين؟ مش ابن عم اسمهان طبعا ابن عمها وفارس قومها البراق بن روح الغفاري. ايوه هي مين؟ هي هي ليلى بنت بكيز، ليلى بنت بكيز شاعرة في العصر الجاهلي، ليلى بنت بكيز شاعرة في العصر الجاهلي، تقدم لها أحد الملوك العجم ورفضت، لكن اختطفها، أرسل جيشه أو أرسل جنوده فاختطفوها وعذبوها ويجبرها على الزواج منه وهي رفضت، فاستنجدت بقصيدتها هذه بالبراق، البراق ابن عمها، وهب لنجدتها وأنقذها من الأسر، عم ابن عمها البراق. شكرا يا عادل بوبشيت جوابك صح. في السلام عليكم، أسعد الله صباحكم وأمنياتي لكم جميعا بالخير والسعادة، أعتقد كلمة البراق هو السيف، أختكم أم أحمد من العراق، يمكن عشان بيل اللمع اللماع يعني البراق، لا البراق هو اللماع بس اسم شخص اللي هو ابن عم الشاعرة اللي هي ليلى بنت بكيز. في ليلى العفيفة اللي هي لها قصة، هذا من أم حمد أعتقد، أم حمد تقول البراق وهي في أغنية أسمهان هو البراق ابن روحان ابن عم الشاعرة ليلى العفيفة، صح هي ليلى ليلى بنت بكيز، هي لقبوها بليلى العفيفة. شكرا يا أم حمد جوابك صح. أبو فهد الراشد من الكويت يقول أسعد الله صباحك، شكرا لك. بحسب الرواية فإن الشاعرة قد طلب الزواج منها أحد أمراء إلا أنها رفضته ليقوم بأسرها وحملها إلى بلاده، بظنه أنه باستطاعته استمالتها بالمال وتقديم ما يحلو لها لتقبل به، لكنها رفضته وصدته وآثرت قسوة العذاب ما كان سببا في تسميتها ليلى العفيفة، وفي سجنها استنجدت بقصيدة ألا ليت للبراق عينا، وهو ابن عمها البراق بن روحان فارس بني ربيعة، الذي يروى أنه بادر لنجدتها فور سماعه هذه القصيدة وتزوجها بعد ذلك. شكرا يا أبو فهد الراشد من الكويت. نأخذ من اليمن. هو اللي طلبت عبد المؤمن القدسي، إن شاء الله يعني تنزل الأغنية اللي طلبتها يا عبد المؤمن، إن شاء الله منتظرين احنا والله. معنى كلمة البراق هذا أبو هيثم من مسقط، هو ابن عم ليلى وفارسها البراق بن روحان، صح. مين كمان أجاب؟ طيب مازن، البراق بن روحان هو ابن عم وخطيب الشاعرة ليلى العفيفة الذي خلصها من أسرها من أحد أمراء العجم، وتوفيت عام 1000 عام 144 قبل الهجرة، هي من العصر الجاهلية، ليلى بنت بكيز. فاطمة لهيبي البراق، والبراق بن روحان وهو فارس وشاعر جاهلي من قبائل ربيعة، وابن عم وخطيب الشاعرة الجاهلية ليلى بنت لكيز. لكيز ولا بكيز؟ ليلى بنت بكيز أعتقد، ما بتأكد برضه. المعروفة بليلى العفيفة صاحبة القصيدة الشهيرة التي غنتها أسمهان. صح يا فاطمة الوهيبي. من ريم تقول البراق هو البراق بن روحان بن ربيعة وهو ابن عم الشاعر ليلى، فهي هنا تستنجد به بعدما وقعت في الأسر عند من أسرها. شكرا يا لكيز. لكيز مش بكيز، معناها أنا سامع غلط، أنا قارئها لكيز. لكيز يا ليلى، أنت صح يا فاطمة، عفوا فاطمة. محمد حسن ليت للبراق عين، هل هو أعمى وليس له؟ لا، هي مجاز، مجاز. يا ريت عينك تشوفني يا فلان، يعني يا ريت عينك. هو بعيد، مش أعمى أو ضرير، بس هو بعيد فيتمنى أنه يرى، يعني هذه تعتبر مجاز يا محمد، ما كانش كفيف أو شيء. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية في الذاكرة، أغنية في
0: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
4: وجروح قلبي وانت وينك يا عازف عمري.
5: أغنية خليجية، غريب، عبد الكريم عبد الغادر. جميلة جدا الأغنية، جدا طربيات على صوت الخليج، أخوكم الفنان سعد الفهد.

0: مر الزمن،
1: العين اللي ما تشوفش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
2: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم اثنين رائع إن شاء الله بتواصلكم الرائع. إحنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة ومعروفة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. الآن عبد الوهاب، عبد الوهاب كل ده كان ليه طلبها عبد الله.

سمعت عبد الوهاب هو بيتنحنح هذه اللازمة اللي عنده لما على الموسيقى، على الموسيقى اللي لأنه كان بوسوس بده يضبط على المود، يعني يضبط التون، فتجده يستغل الموسيقى. فيقول مرة هو كان بيسجل في باريس في استوديو، كان مهندس الصوت كل شوي يوقف التسجيل يسأل ليش، يقول في صوت بيطلع مش فاهم من وين الصوت هذا، ويرجع يعيد يسجل بعدين يرجع يوقف التسجيل. ففي الآخر عبد الوهاب قال له هذا أنا اللي الله يرحمه. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. أكيد عرفتوها سهلة، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع عايشة المرضى. أنا يا خلي ما قصرت، طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. طب نشوف الأجوبة، نشوف الأجوبة. عادل بوبشيت، المقدمة كأنها يا أهل الهوى ما ترحموني، هي الأغنية إيش؟ ذكرني يا فيصل. لا هي على نفس الوزن يا عادل، بعتبر إجابتك صح، بس هي على نفس الوزن. مهابة، وينك يا مهابة؟ كيف الحال؟ تقول يا أهل الهوى ما ترحموني الفنان رحل غريد الشاطئ، المحبة لكم دوما وعاشقة تربيات مهابة. شكرا يا مهابة، بس أنت يعني قربتي لكن مش هو المطلوب. أعتقد هذا مين؟ هذا ريم. أعتقد المقدمة لأغنية يا أهل الهوى ما ترحموني غناها الكثير، لا أعرف من صاحبها. معك حق والله. علي وجداد يقول مقدمة اللغة الفنان عبد الرب ادريس شوق القمر، جديدة هذه، ما عنديش فكرة عنها والله يا علي، ما بتألف يا علي. محمد حسن، أغنية أنا لولا الهوى للفنان القطري صقر صالح، صح صح، أنا لولا الهوى غطيت راسي يعني بهالمعنى. هذه الأجوبة. وفي نبيل، نبيل الحقيقة أنا ما فهمتش عليك سؤالك. تقول في بعض الأحيان تصادفني مقاطع صوتية مختارة لمقدمات أغاني أم كلثوم، لغاية الآن ماشي الحال. بعدين بتقول وعناوين وعنوانين تلك المقاطع لا تذهب، أو عناوين تلك المقاطع لا تذهب، الطبيب هذا علاجك، ومن ضمنها عبقرية فيه. كيف فكر بتلك اللحن؟ لا وضح لي سؤالك يا نبيل، سؤالك أنا ما فهمته الصراحة، وضح بس السؤال عشان أعرف أجيب عليه. وشكرا لك. طيب بقول علي وزداد يقول شوف أقصد الجواب غلط صح؟ عارف جوابك غلط يا علي، مبسوط؟ طيب الحمد لله. نسمع إذن مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشرة، موعد الهدية اليوم، والهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية للفنان عبود خواجة. وكثير غنوا هذه الأغنية، نجمة يا سامر، غناها كثيرون، ونسمعها بصوت عبود خواجة مسجلها حصريا في جلسة لصوت الخليج. إن شاء الله تعجبكم، هي هدية اليوم.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال. غدا افتتاح معرض سهيل السنوي لطيور وأدوات الصيد وكل ما له علاقة بالقنص. يعني هذه دعوة لكل من يهتم بهذه الأمور. وصوت الخليج موجودة دائما موجودة في كل يعني في كل نسخة من نسخ هذا المعرض، كل نسخ سنوية يعني، فدائما صوت الخليج موجودة، المذيعين موجودين، زملاء الأفاضل الفنيين موجودين، زملائنا الأفاضل أيضا، برنامج خاص يوميا لمتابع ما يحدث في معرض السهيل. نتمنى لكم المتعة والفائدة، وبرضو اللي ليس له في موضوع القنص ممكن أنه يعرف معلومات لم يكن يعرفها قبل ذلك، هذا مش غلط، بالعكس هذه إضافة للإنسان أن يتعرف على شيء لم يكن يعرفه قبلا. ومعرض السهيل وصوت الخليج تحرص كل مرة على التعريف بهذا المعرض وعلى نشاطات هذا المعرض وما يقدمه هذا المعرض لهوايات القنص ويعني الصيد وما يتبعهما. وكل عام وأنتم بخير، وكل معرض وأنتم بخير إن شاء الله. احنا نسمع يعني اللي ما نزلتش الأغنية اللي سأطلبها، ممكن نحط أغنية أخرى، بس نسمع عبد الحليم حافظ وسعاد مكاوي في أغنية أنا ولا أنت، طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا بعترض بعتذر من من لم تذع أغانيهم. ريم بعتذر من ريم, معلش يا ريم, يعني لم تنزل الأغنية اللي طلبتيها لسعد جابر, لو رديت اسم الأغنية. نعتذر من أبو الهنوف الحمداني, تكبر علينا كرم مرسال, ما نزلتش الأغنية. مين كمان؟ في علي موسى طلب أنوار عبد الوهاب, دادمو راحت علينا, لم تنزل الأغنية, فإحنا حاولنا نعوض بأغنية لأنوار عبد الوهاب فيها دادة برضو, بس دادة حسن.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا الفترة الدينية بتدخل في برنامج في وقت البرنامج يعني، فمضطرين احنا نختم من الآن. وخلينا لعبد المؤمن القدسي طلب أحمد السنيدار الأغنية اللي طلبها اللي هي قلب كم سرك لقاء الحبيب، ما نزلتش فعوضنا، بنحاول التعويض يعني والعوض على الله. قل لمن مال عنا لأحمد السنيدار برضو أغنية الختام، معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

اشهد الله انك من بدا بالجفا. بعد ما كنت اظنك خلتي على الصفا، من غرورك بحسنك قد عدمت الوفا، من غرورك بحسنك قد عدمت الوفا.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.